0: اوبراسيون الغرام هيدي الك.
1: حضرتك متكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بيبي. عم ترويش.